0: أبينت ما زادهم دلولا إلا نفورا لدل أبدو لدل أبفل دل يقول لي بلن يالي يني أبينت نعم بأخرش نجيتني يني رسول الله كن يوم ومكة نوي قد جب يهودي نوي قد جب نصراني لولا يقول بلن يالي يني يننت ليكونن أحدى أهدى من إحدى الأمم نوي قد جب اليهود نوي قد جب نصراني تبارك الله تفسير أبو سعود جكب ميانتال بلن يالي يني بيننت محمد صلى الله عليه وسلم أشرف المرسلين قمت يننتي ما زادهم إلا نفورا نقم السري نجب قم فادن تبارك الله ما زادهم إلا نفورا نقم الدن دن الله تبارك الله يهودي أبنى سراني قمنا أبو فكي قم يلون دن تبارك الله قام خلاك خل كل تي والبتكو كفيت أقرم وإستوار أسدك ير دن خمي دن تلال الأمن waye lutax nak yalla yonne len yonte ci deng te ñu won duñu deng yalla mu ni istikbara reey reeylu fil ard ci suuf ci istikbara fil ard reey reeylu la ci kaw suuf ci wa makra sayyi ak taxam ñaaw wa makra sayyi ak taxam ñaaw sama ñu xur huwa istikbar wal makru sayyi mari rek la lay yobbe daw gi ñuy daw njub gi du dara leul reuy ak pexemu ñaaw loolu mo lañ ci duggal pexemu ñaaw mi nek moy jema laal li ñun ci bi ali sallallahu alayhi wasallam ay pex ak laal ko ak jëm ko faaga dal alayhi sallatu wasallam tafsir al-bahr al-muhit lañ ko wax tabarakallah muy waxu abu hiyam wala yahiq biwatnak wala yahiq biwatch lu ane al makru sayyi'u fahamu ñaaw illa li bi ahlihi te ñako fexewon fexamu ñaaw la yuhitu balu al makru sayyi'i illa bi man nakarahu makarahu wa dabbarahu ka hawlihim man hafara hufra li akhihi wa waqa'a fihi waaw ku gasal sa mbokk tax duggu ci barkalla loolu tam xew xew yi di xew bu yagut barkalla jangal na ci lu bare bare bare ci digënté ñaari njit wala njit ak ko toppon ci mom dem bam yag mu ne ko bokkoto ci rew mi dekkoto ci ñu dama dem ba legi kané won bokkoto ci rew mi dekk wala dekkoto ci tabarakallah legi mom nekkatu fa jël ñe bagasam kam ñu dekkoto fi diir ñet yar jëlam ñe bagasam ba dem ci wat tabarakallah kam na ne bi mom ci dekk ba la fanan kané ko won dekkoto fi bokkoto fi fananu fa limay wax ñepp xam ni ko tabarakallah ولم يتفو مجاي ولا يحيق بوات المكر السيء تخم نعو إلا بأهله لدل تنيال لن تخم كم قول الكخ كل من الشيخ بنا تخم رفع نخفو الله الشيخ سمي برام تبارك وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فو الله الشيخ مغال الأم تخم بي سو الله لا تخم نفرق يالا والبتي تخم أبتد لكو ما تخبري تخم باق نعم جم بري تخم باق نقلو أم جم مك ولا يحيق المكر سيء إلا بأهله فهل ينصرون من نحني تخذ النخار إلا لدر سنة الأولين فنجك نجار فنجك نجار بيت خير بوخم يا أهل الألتخ من جيما ترى يوسف آمو يا الله نينا يتخ دانو جو يتخ dalagu ci sa kaw mooy damay xaar la gaay dem xaar sa waxtu jota guddal waaye falan tajida li sunnatillahi tabdila ba fekk mukk ay looy yàlla yu mu tëral muy am ak sett ko walan tajida li sunnatillahi taxwila ba fekk mukk ay looy yàlla ñu mën koo walbati tërale ko neneen looy yàlla nag mooy ni mu tërale mbirum aduna si nga xam ne kuy tooñ-tooñ nga ci sa kaw kuy def ñam da ñam wacc sa kaw kuy def ak jibe du wacc sa kaw yoyu lay wax ni falan tajida li sunnatillahi tabdila lool mom nam ami won rek lay ami sa bo gisee kuy ton da nga gis kuy def nak sudu non
1: daan def kuy wal.